0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه أذربيجان تركيا خط الطاقة الاستراتيجي، وغدا آخر تحت عنوان
1: علاقات أذربيجانية سعودية،
0: وغدا آخر تحت عنوان يدخل التعاون الأمني بين الدول التركية مرحلة

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه علاقات أذربيجانية سعودية. أكد سفير أذربيجان لدى المملكة متلم مرزايف في حديث خاص للشرق الأوسط أن باكو توصف موقفها الفريد كحلقة وصل فريدة لتعزيز تدفقات الاستثمار المشترك والتجارة مدفوعة برغبة حثيثة لتمتين الشراكة الشاملة مع الرياض والارتقاء بالتفاهمات القائمة بما فيها مقترح الصندوق الاستثماري المشترك إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، منها نحو 30 اتفاقية رسمية وعقدا حيويا تشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة إلى جانب مقترح الصندوق الاستثماري المشترك. وتأتي هذه التطلعات اللوجستية في وقت تعيش فيه العلاقات السعودية الأذربيجانية أوج نشاطها الاستثماري، حيث يقود البلدان شراكات استراتيجية عملاقة في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة. وفي هذا الإطار أشار السفير الأذربيجاني بالدور الريادي والفاعل الذي تتلع به شركات السعودية في بلاده، وفي مقدمتها شركة أكوا التي وصفها بأنها شريك حيوي يقود تحول باكو نحو الطاقة النظيفة ومشاريع إدارة المياه والبنية التحتية المستدامة، لافتا إلى أن هذا التعاون يمر بمرحلة نمو متسارع يترجم أوج النشاط الاستثماري بين البلدين. ويبرز في هذا الصدد مشروع محطة خزي أبشارون لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، والذي افتتحته شركة أكوا السعودية رسميا بداية العام الجاري بقدرة إنتاجية تبلغ 240 ميغاوات وبقيمة 300 مليون دولار بوصفه الأول والأكبر من نوعه باستثمار أجنبي كامل في قطاع الطاقة النظيفة بأذربيجان، والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز أمن الطاقة في الدولة. وعلى مغلب الطاقة التقليدية تسجل الاستثمارات السعودية حضورا وازنا من خلال مشاركة شركات تابعة للشركات السيادية والتنموية بالمملكة في مشروعات استراتيجية لتطوير النفط والغاز داخل أذربيجان، وعلى رأسها المساهمة في تطوير حقل آذرتشراغ يونشلي العملاق، مما يرسخ دور البلدين في أمن الطاقة الإقليمي والدولي. في سياق متصل ثمن ميرزايف المشاركة السعودية رفيعة المستوى والفاعلة في فعاليات الدورة 13 للمنتدى الحضاري العالمي لعام 2026 التي استضافتها باكو مؤخرا، حيث شهدت أروقة المنتدى استعراض مبادرات ومشاريع سعودية رائدة في مجالات التنمية الحضارية والإسكان المستدام، مما يترجم عمق التنسيق الصناعي المتنامي. ولفت السفير الأذربيجاني إلى أن المنتدى نجح في تحويل باكو إلى منصة عالمية صانعة للقرار فيما يتعلق بمستقبل المدن الذكية والتخطيط الحضاري الحديث وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة، وهي المبادئ الاستراتيجية التي تعتمد عليها بلاده كليا في خطط إعادة الإعمار والتطوير الشامل الجارية حاليا لبناء مدن وقرى كاملة في أراضيها المحررة. أشار السفير إلى أن التحركات الراهنة بين البلدين تسير بخطى حثيثة يستهدف تجميع لتفعيل مقترح تأسيس صندوق استثماري مشترك الرأسمال وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية والأجندة الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية المتطورة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها علاقات أذربيجانية سعودية.

هنا باكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها يدخل التعاون الأمني بين الدول التركية مرحلة جديدة. أثار عقد الاجتماع الخامس لعماني مجالس الأمن للبلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية بباكو اهتماما كبيرا كأحد الأهداف الهامة التي يثير تعميق التعاون بين الدول التركية في الاتجاهات الجديدة. تناول الاجتماع التحديات الأمنية في الوقت الراهن والتطورات الإقليمية والدولية وكذلك تعزيز التنسيق بين الدول التركية في مجال الأمن. كانت التهديدات سبرانية والبورات غير المستقرة والتحديات الناجمة إلى جانب التهديدات التقليدية من النقاط التي أشار الرئيس الهنغاري إليها في كلمته. تركز خطابه أيضا على المشاكل التي يواجهها القانون الدولي، كما أكد على ضرورة تعزيز دور منظمة الدول التركية على الصعيد الدولي. لم يمضي وقت طويل على استعادة قزاقستان وقرغيزيا وأوزبكستان استقلالها، لكن هذه الفترة كانت معقدة وكذلك مشرفة. واجه كل بلد صعوبات معينة بما فيها أذربيجان، ولكن تغطينا هذه الصعوبات بمرفع الرأس. إننا قمنا بحل جزء كبير من المشاكل من حيث المضمون. عندما أذكر القضايا فأقصد القضايا الدولية. أمامنا فرص للقيام بعمل مشترك وتعزيز الأنشطة المتبادلة وإقامة العلاقات المكثفة بين بلداننا وشعوبنا وتعزيز دور منظمة الدول التركية على الصعيد العالمي. إننا نسعى بفضل جهودنا المشتركة لتحويل منظمة الدول التركية إلى أحد أهم المؤسسات والمنظمات الدولية. تعتبر الموارد الطبيعية والموقف الجغرافي عوامل أهمة تهدد آفاق التعاون بين الدول التركية. تكتسب هذه المسألة أهمية ليس فقط من أجل تطوير الاقتصادات الوطنية، بل الأمن الإقليمي والدولي أيضا، لدى تطرقه إلى الإمكانيات التي توفرها الموارد الطبيعية للدول التركية. أكد الرئيس الهماليف إلى أهمية التعاون في مجالي الطاقة والنقل، لافتا إلى موقف أذربيجان تجاه هذه التطورات، خاصة إيصال موارد الطاقة عبر بحر قزوين إلى الأسواق العالمية وتطوير علاقات النقل بين أوروبا وآسيا. تمتلك بلادنا احتياطات طبيعية فخمة، ويشكل هذا نقطة قوة. تخدم هذه الاحتياطات تعزز دولنا وتحسين رفاهية شعوبنا.

وكذلك تلعب دورا هاما للعالم كله. يكتسب الأمن الطاقي أهمية كبيرة نظرا للظروف الحالية على حدودنا. أما أذربيجان فإنها بلد يزود الاقتصاد العالمي بموارد الطاقة ويصدر موارد طاقة بلدان آسيا الوسطى عبر بحر قزوين إلى أسواق العالم. بذلك يقارن الموقف الجغرافي لأذربيجان الواقع على طاقات آسيا وأوروبا التي هي عضو في منظمة الدول التركية ولها علاقات متبادلة وكثيفة مع تركيا بدور تلعبه في تحقيق مشاريع النقل والطاقة التي تعود بأقصى فوائد إلى بلداننا. أثر الاجتماع المناقض في باكو من جديد أهمية الحوار بين أجهزة الأمن للدول التركية. قال الرئيس الهماليف إن أحد الاتجاهات الرئيسية في الفترة القادمة هو توطيد العلاقات بين البلدان والشعوب وتوسيع العلاقات المتبادلة وزيادة دور منظمة الدول التركية على المستوى الدولي. خلاصة القول إن نموذج التعاون القائم بين الدول التركية يشمل إلى جانب الاقتصاد والثقافة المجالات الاستراتيجية مثل الأمن والطاقة والنقل بما يضمن ظروفا جيدة في أخذ العلاقات المتبادلة بين منظمة الدول التركية تحولا أكثر انضباطا وتعميق التعاون حول المصالح المشتركة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها يدخل التعاون الأمني بين الدول التركية مرحلة جديدة.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه أذربيجان تركيا خط الطاقة الاستراتيجي. أيها السادة، ارتفعت العلاقات بين أذربيجان وتركيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، كما هو الحال في مجالات أخرى. ساهمت المشاريع المشتركة المنجزة خلال سنوات مساهمة كبيرة في تحول أذربيجان إلى مركز إقليمي للطاقة وتعزيز دور تركيا في أسواق الطاقة الأوروبية، إلى جانب توطيد الأمن الطاقي للبلدين. لفت منتدى الطاقة الخامس بين أذربيجان وتركيا الذي أقيم في باكو انتباها من حيث مناقشة المسارات الجديدة لهذه الشراكة، لأنه منصة لا تتناول فقط أجندة الطاقة لكل البلدين، بل مستقبل الطاقة لكافة المنطقة. تحتل تركيا مكانة خاصة في استراتيجية الطاقة لأذربيجان. وفر خط أنابيب النفط باكو تبليسي جيهان وممر الغاز الجنوبي وتنب والمشاريع الأخرى ظروفا جيدة لتصدير موارد الطاقة الأذربيجانية إلى أسواق العالم، خاصة إلى أوروبا. في الوقت نفسه عززت هذه المشاريع مواقف أذربيجان وتركيا على خارطة الطاقة العالمية. لا تقتصر أجندة تعاون الطاقة اليوم بين أذربيجان وتركيا على النفط والغاز، بل يمتد ليشمل مجال الطاقة الخضراء في فترة التحول الطاقي وزيادة أهمية مصادر الطاقة. تتمتع أذربيجان بقدرة لإنتاج هائل من الطاقة المتجددة باستخدام مصادر الطاقة لبحر قزوين. إن المشاريع الشمسية والريحية، خاصة خطوات متخذة من أجل تطوير طاقة الرياح في البحر، جزء هام لاستراتيجية الطاقة المستقبلية لبلادنا. من وجهة نظر هذه، قد تشمل المرحلة الجديدة جغرافيا أوسع. لا يدور الحديث هنا عن إنتاج الطاقة ونقلها، بل إنشاء ممارات الطاقة الخضراء الجديدة وتصدير الطاقة الكهربائية ودخول الطاقة الخضراء إلى الأسواق الإقليمية. يوفر الدور المتزايد لأذربيجان في الأمن الطاقي الأوروبي فرصا إضافية لهذا التطور. إن تصدير موارد الطاقة لبلادنا إلى أوروبا عبر أذربيجان نموذج للتعاون الهام والمستدام. لا يمكن اعتبار التعاون الطاقة الأذربيجاني التركي مشاريع اقتصادية وحده، لأنه عمل استراتيجي يبدي تأثيره على الأمن الطاقي وتوسيع خدمات النقل اللوجستي واجتذاب الاستثمارات الجديدة وزيادة القدرات الاقتصادية للعالم التركي. يكتسب منتدى الطاقة الخامس في باكو أهمية من وجهة نظر هذه، لأن أذربيجان وتركيا ترسمان ليس فقط نتائج المشاريع القائمة، بل أجندة الطاقة المستقبلية. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث كان تحت عنوان أذربيجان تركيا خط الطاقة الاستراتيجي.